0: Shalom Power Sports. Power. Shalom Power Sports. Power. Shalom Power Sports. Power. Shalom Power Sports. Power.
1: Shalom FM.
2: That woman Richie, to Maradona said, Messi is the best ever. Mm. As Wenger said, he is a PlayStation player.
3: Hey, PlayStation.
2: Name as if for me, Messi is the best in history.
3: Oh, you are?
2: Gianluigi Buffon said, once he has the ball, you are dead. And then Gianluigi Buffon, Javi said, there's Messi and there's the rest. So meaning Messi is the best in history. Xavi. Dani Alves said he's alien. Dani Alves said Lionel Messi is alien.
3: Yawa.
2: Thierry Henry said he's the most complete player I've ever seen. And here Thierry Henry. Lampard said Messi is a gift to football.
3: Yeah.
2: I'm not for baby, I can't send baby about Messi.
3: Also
2: Cristiano Ronaldo said
3: what's up?
2: Cristiano Ronaldo said, I push him to be a better player. And he pushed me to be a better player as well.
3: We'll push you,
2: To Messi. Zero said,
3: Messi chapter 1. Verse
1: 38.
2: Yes. Or
1: say,
2: he pushed me to be the best. And I also push him to be the best. In general, Messi. Yes. Omunina push you on F.
1: Shalom FM.
4: The original and still the best.
5: شوف البرسا الذي يتقدم تعود الكرة مرة أخرى لكن الكرة صارت مقطوعة يا كيليان يا كيليان لو عدى لو عدى عدى صوب الله الله كل أهدافك السابقة كانت إعلان توقيع في الكلاسيكو تكون إعلان المحبة رسميا فصول أخرى الله يا كيليان مبابي يا كيليان مبابي يا للارتفاع
0: شالوم باور سبورتس باور
5: يا كيليان هنا صناعة فينيسيوس هنا هدف الأول والكرة تتحول مرة أخرى من جديد شوف التصويبة شوف الكرة
6: أي غول
5: شوف البداية
6: أي غول Shalom FM. Shalom FM. Shalom FM.
7: راح يتغير هني في فرص الحقيقة لمشاهدة أهداف في الشوط الثاني الخطر على القرب الله الله سيد المشاكل على ليفربول المرتدة اثنين بثلاثة مراتة تبرير جميل
8: الى
7: اتلتيكو
8: مدريد اكوايد جو
9: say everything but destroy everything and now we can lose comfortably maybe a rise of the beer impact